ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.

0: به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
1: دم مكيوي سورة الجن فشاگن سورة تيرا ون آية نيلا ميادو مفيلاول ام فرطما سادنا كي أبدا.

0: قل
1: أوحي قل أوحي مها لام سكون قل أو فريها ملام وجهتان كأننا توسط فريها كلام بانجع دم فهات يوتي همزة قل أوحي همزة كأنني أبو فيلي فهات كأنني همزة دمني مد كوربني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أديك يا بدر
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
1: أديك يا بيتا
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به
1: يهدي إلى الرشد يا راج فهاتن يوتي سكومي جنبا شينة إهنو الشينة فريهم كورما تكا كيني هادن جهني
0: راج فيلي فريهم كورن
1: من شين أدا كورا إروغا تفشي فريهم كورن جهني دين شينو جه سكون أدا كورا بودم تفشي با فريهم كول دن جه كلا بيا فطرة دن جه روش دي روش دي يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف هذا؟
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
0: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

0: كاذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هترون آية فشاجة

0: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ أبا في الجهة فرات من خاجة كون في من كون سفين ونعني
0: ريخو
1: استعلا دين جهة ندا ما اتخذ أبا في الجهة رجع خابر وعني

0: أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
1: إمرأة لازمك يا بدر فصلنا آية فشاعي

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا

0: هربا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميادوك مفلاور نمالان إرادة كربية آفلاور كايكيغا بدل كل موغ أميدوك وكيودا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV med gemenduru namad vagutu ge bangiya bangidwa male amale carry karata ka med gemenduru namad vagutu vi baragadi 13 minute ka demi genesteni kirit kuruan kiyau
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميت گه اسرو نماز و گوتو گه بانگیا بانگی دعا مالیا مالی کاری گارا تکا ميت گه اسرو نماز و گوتو ایتنگڑی 25 منٹ کا دیمی گنس تنی کیری تو قران کیو
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادا سوي مغرب نماذا كتك بانجيا بانجي دعا ماذا مالكيا رتك مغرب نماذا كتوي هاكادي أشار منتك تمكنستني كيرت قروانكيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

0: به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
1: دمم كيبي سورة الجن فشاگين سورة تيرا ون آية نيلا ميادو مي في لاول ام فرطما سادنا كيابل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي
1: مهار لام سكون قل أو فريهم لامو جيتان جاننا توسط فريهم قرم بارنجة دم فهات يوتي همزة قل أوحي همزة جنني أبو فيلي فهات جنني همزة دمني مد كوربني
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
1: أديك يا بدر.
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: أديك يا بيتا.
2: يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: يهدي إلى الرشد. يا راج فهاتن يوتي سكومي جنبا شينه اهنو الشين فريهم كورمتكا كيني هادن جهني
2: راج فيلي فريهم كورن
1: مي شين ادا كرا ايروغا تفشي فريهم كورن جهنه دين شينوغه سكون ادا كرا بودم مي تفشي با فريهم كولدن جه كال با فاتورا دن جه روش دي
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به.
2: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه

0: الأداء.
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

0: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
1: يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
0: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.
2: فوزيك يا بدر. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هترون آية فشاجة.

0: حقوق.
1: حليمة كي بدأ في دار الفشاية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن

0: أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
1: إمرأة نازمة كيابا فصوان آية فشاقي

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي إشاء نماذ وقت بانجيا بانجي دعا مالية مالية كاية رتكا إشاء نماذ وقت بي حيكد تيريست منتكا نميغنستني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

0: هذاك اه كوكين هذه طفل
1: لا كين طفل
0: كم كاكو طفل
1: دين قول هو لا يساكو عن فوني
0: قول هذا كان هذا الشيء يقولوا قطم يا روح
1: مي بادو هي
0: هذا كونسل دو كوري
1: ورد
0: باور وجدا
1: سولا هارو مي بادين رئيس كونغرس وارد مينا دو هارو
0: درسي دو
1: مسائي بور وجدا
0: Dengan
1: orang juga, ini pertama ni rice orang, inggris teri kemana orang, drama yang cukup dano, ni jenis macam pura mihan rice, ada juga one to one juga, juga tak concern nak aku lagi dengan bahagian kan, kalau sih tidak boleh ni kalau tuan, ini masih fokus rice, paling kopi tapi kontak orang orang, inggris teri kemana kalau ni jenis macam pura, ada juga rice orang, inggris teri kemana cukup dano.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسر ميريغي فاتس نمادوغتوغي إبانجيا أبانجي دوا ماليا ماليكياري غوارا رشا ميريغي فاتس نمادوغتوغي حتركوري ساليس أمينيتوغا تميجينستيني كيرت قروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تسوي كيرت قروهان كيوم أنا كاف سلم من كوريا داني كوري مسكين استمون ديا هدايتو كماغو مي برنامج كيكا